وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب

إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.

له الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب

رجلون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين

بعد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل

0: ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره
1: صراحه لا ولازم كون بوكي ني دا دي وي اتاكين شي كيتو تاغي ندا دا فام لي ندون ريكتيفي ليغي بو كو ديفي سي كانام توتي دان سي ديكات كيين نمو غنا ياتو سيرين متخا مباكي خليفه جنرال كولو موي سي توبا سين سيدي مباكي خليفه شيخ عبد الله حد سين سي كفاتو سين الشيخ ساي مباكي خليفه سيرين سويبو سين مصطفى مباكي موم شيخ عبد الله حد سين الشيخ نام مباكي موم شيخ عبد الله حد شيخ حسين شيخ نامباكي موم شيخ عبد الله حد سين جيلي مباكي موم شيخ عبد الله حد سين امسوتو مباكي موم شيخ عبد الله حد سين مودو مباكي موم شيخ عبد الله حد سين مرتلا مباكي موم شيخ عبد الله حد سين بار مباكي موم شيخ عبد الله حد سين منصور مباكي خليفه سين سويبو مباكي اك باغو فاتيندوي دي مكسيكي فاتو سين مام غوندوي توبا كان نيان دي راكسيكي فاتو سين باكندوي تشامبورو سرين ماندوي ماغوندوي تشوبا نجار يمك سرين شيخ بللندوي تشاندا ماتو راكسيكي فاتو سخنا مام جاروندوي تشوبا موسكي راكسيكي فاتو سخنا ماي اندوي موميت نيك تشكر نيان دي راكسيكي فاتو سرين مودو باراندوي تشبارغا راكسيكي فاتو سرين تشيرنا جاي تشوبا غيدي راكسيكي فاتو سين عبد الوهاب ندوي موي يكلي فاتو بايام سرين ايبرا بللندوي سين ابراهيم بلندوي نك سامدي ديمبل فاتو توبا انداماتو تاي سي دي مارشي لنج كاي دنج تي توبا باكيا بو فوكي وقتوك بن جوتي دان كو واديل تي انسين جناسيا نيان جي تاي لنج كاي امال فوفي تي توبا انداماتو امون جوم نيت فكات بيمي فاتو سين منتقى مباكي خليفه جنرال كولومري تي توبا سين سيدي مباكي خليفه شيخ عبد الله حد سين سيكي فاتو سين شيخ نامباكي موم شيخ عبد الله حد سين باسير مباكي موم سيرين فالو تي توبا مكينا سين عبد الصمد مباكي سويبو سين عبد الصمد مباكي تسام يابال سين خادم مباكي اليمان سين فالو مباكي تدارو مينام بايلبا اك سين مودو مباكي توبا انغيرانين سين موسى كوما اك وا كوريل فالكو اك سين عبد غي انغيرانين اك وا كوريل خاسيدا سين مودو ندوي فوفي توبا كان نيان سين مالك ندوي تدار مارنان سين باتي نجاي تمبورو سين مودو سوخ فوفي ايروبور سخنا امين دوي سخنا لوان سكي فاتو سخنا مبين دوي سخنا سكي فاتو سخنا خوجي جوب موميت سخنا لوان سكي فاتو سرين ابون دوي مو يكلي فاتو بايام سرين ابرا بلين دوي سرين ابرا بلين دوي سامدي ديمبل فاتو توبا انداماتو تايلن كوي دينشي تدماشي جو توبا باقيا بفكي وقتوك بين جوتي واي دانك واجل چان انسي جناسي نيانجي تايلن كي عمل فوفي جو توبا انداماتو جرام نيتو فكيات لامون سين منتقى مباكي خليفه جنرال كولومري توبا سين سيدي مباكي خليفه شيخ عبد الله حد دي سرين سيكي فاتو سرين شيخ نامباكي موم شيخ عبد الله حد سخنا ماي لحات مباكي مبولم جابوتو سرين عبد الله حد سخنا ماي ابو مباكي سخنا غاز سرين دوي توبا كانيان سخنا فاتين دوي تايف سرين عبد الله حد دوي تايف دي راك سيكي فاتو سرين اليون دوي توبا غاز دارو سخنا اون دوي موميت نيك ساسارا راك سيكي فاتو سين مصطفى مبنگ اكوا دايره مخادي محمد خدمه سين سيدي ندوي دي دوم سكي فاتو سين عبد الله حد اسو دوم سكي فاتو سخنا اسو غاوان دوي دوم سكي فاتو سخنا اسن دوي دي دوم سين عبد ندوي دي دوم سين عبد الله حد فال موي تاغي بايام نيجايام سين ابره بلل ندوي سين ابره بلل ندوي ني فاتنا سامدي ديمب توبا انداماتو تايلن كوي دنت تي ديماسي توبا باكيا بو فكي واتوك بن جوتي واي دان كو واديل تي انسين جناسي نيان جي تايلن كوي امال توبا انداماتو جوام نيت فكي ات لامون سين متخا مباكي خليفه جنرال كولو مو توبا سين سيدي مباكي خليفه شيخ عبد الله حد دي سين سيكي فاتو سين شيخ نامباكي موم شيخ عبد الله حد سين مودو محفوظ مباكي سرين اتر مباكي تي دارو مارنان سخنا اساغي سخنا صفيتو سيلا سخنا مام حريم مباكي مام شيخ عبد الله حد سرين ماسلم بنغ تي توبا شلم سرين ابو سيسي جيتل ندونغاي توبا موريت دارجا سرين مامون جوف مام سرين تيرن جوف بولامباي سين شيخنا جاو خليفه سرين تيرن جاو سرين بابا جي دي خالص كي فاتو سرين عمر باتندوي تي ندوي نك سخنا ندي لو نجاي تي مديانا سرين مودو اسان دوي موميت نك تي دارو كودو سرين جي بندندوي ci daru murti serigne cheikh nandoy moy yeglé fatou bayam serigne ibra belel ndoy serigne ibra belel ndoy ñu né samedi demb le fatou ci touba ndamatu tay ci dimanche lañ koy denc touba bakia bu fukki waxtok ben jotté waye dañ ko wajal ci ancien génération ñaan gi tay lañ koy amal ci touba ndamatu jowam ñett fukki at la amone serigne maoudou sar ci merina sa serigne saya sek momit nek ci ngouran serigne bay sey ci keur abdou ak ousmane bay ci japat ak daru bay ci japat ali mbay fofé ci touba bass bay ci keur medoun morgue ci dakar yarax tierno djeng maire bu midien ousmane fall ci japat fall ak soxna ku djegge di maxike fatou touba ndey mbay dom ci fatou mor mbay dom ci fatou ñoy yekli fatou soxna fatou gey soxna fatou gey samedi demb la fatou ci japat tay ci dimanche ci lañ koy denc bu fukki waxtu joté ci touba bakia lepp dañ koy yamale tay ci dimanche ci fofé ci japat bay amona djuroom fukki at ak djuroom ñent bimuy fatou serigne muntaha mbake khalifa general kulu mo ci touba bac mbay dom ci fatou mo bay di dom soxna ndey mbay di dom mam diar mbay di dom bay zal mbay di dom serigne assane sall momit nek ci mbake cheikh yali ci gatap mbay ak soxna marie mandjay wujule won ci fatou ousmane bay ci gatap mbay ak serigne maoudou sar ci merina sar ama sar ci merina sar ibrahim bay ci daru mafnan daoud mbay fo fe ci daru mafnan mo soxna gey ci dakar modou mbay ngi ci dakar mo gey ci dakar ben barak soxna besse diagne ci gatap mbay ak soxna nar gey fo fe ci gatap mbay mbay diaw moy yekle fatou soxna fatou gey soxna fatou gey gënon non ka xam ci njita gey ñu ni fatou na samedi demb ci gatan bay ñu fassene ko den ci tay ci dimanche ci bu fukki waxtok ben joté ci bakia ñaan gi dañ ko amal ci bes ba fofé ci gatan bay amona joom ben fukkat ak grom ben yal nako yalla yeeram elangi cheikh gey bay fallou serigne modou xaban ci touba marché okaz mam siki fatou mam bay fall président regroupement touba sekhawga bay siki fatou mortala ndjay ci jabel bay siki fatou sakhor ndaw di chauffeur max siki fatou touba papa mbay président fédération urbaine ci touba mbolem chauffeur yé coxeur yé apprenti hoje cissé ya siki fatou fama diop ya siki fatou touba sekhawga mbolem jabotou serigne batti diop soxna ndjay ndongo ci touba tindodi mam siki fatou soxna ali matou ndjay ci radji di mam siki fatou ndey diop ya siki fatou ñoy tagge fatou sen set sen dom bay siradji ndjay bay siradji ndjay naka samedi demb la fatou touba ci xawga tay lañ koy denc manam tay lañ ko fassene denc touba bakia dañ ko wajal nak ci ancien génération ousmane wahab fassene ko defalit ñaan gi ne ko tay ci dimanche ci fo fe ci touba ci xawga ci keur bayam Abdou Ndiaye ki fatou nak fanweri at la mon Serigne Moustapha Mbake Diori ñu Serigne Bara Mbake ak Serigne Cheikh Balla Dieng ci Daru Dieng Serigne Saliwu Dieng mom Serigne Abdou ak Karim ci Daru Tanzine Serigne Mbake Dieng ci Dakar Colobane Serigne Cheikh Dieng Ndiom Picker Balla Serigne Gola Kodulo fo fe ci Touba Jannatu soxna Mariama Dieng rak siki fatou ba Jannatu bu so Bali Dieng rak siki fatou Touba Abibu Khouma di dom siki fatou ci Bukhatul Mubaraka Tala Khouma dom siki fatou ci Bukhatul Mubaraka Alhaji Saliwu Dieng chef du village ci Bukhatul Mubaraka di rak siki fatou modi ki def tagge bi moy tagge magam soxna bu so dieng soxna bu so dieng dem ci samedi ji la fatou Touba Bukhatul Mubaraka dañ ko fassene den ci tay ci dimanche ci bu fukki waxtok ben joté Touba Bakia lepp dañ ko yamale tay ci dimanche ci Touba Bukhatul Mubaraka cewetu kadga amona nak juroom ñett fukkat ak juroom ñaar Serigne Moustapha Mbake Diori ñu Serigne Bar Mbake Serigne Abdou Samat Mbake di sat siki fatou ci tamine mor ndjay ci xami touré ak ibba ndjay fofé ci xami touré fatou ndjay touba madiana fama ndjay goro siki fatou touba madiana papa diop goro siki fatou ci jogor ndey cham goro siki fatou ci sam jaxate Moustapha mbay dom siki fatou touba sam jaxate ndey asu jaxate di dom ci touba daruminam Jama Diop dom siki fatou ci jogor ndey ñang dom siki fatou ci Dakar Moussa Ndiaye dom siki fatou modi ki def tagge bi moy tagge yaayam soxna fatsar naka demb ci samedi ji la fatou ci mbacke bari tay si tay ci dimanche lañ koy denc bu fukke waxtu joté Touba Bakia lepp dañ koy yamale tay ci dimanche ci Touba Mbacké Bari tay ci juroom ñaar fukki at ak juroom la amone bi muy fatou Serigne Thierno Diop di Khalifa Cheikh Massamba Diop Sam Serigne Bassirou Diop Diawliñu Serigne Modou Diop Massamba Serigne Modou Fassa Diop di Serigne Siki Fatou Fallou Gueye ci Dakar Lamine Gueye ci Dakar Mama Diaw ci Touba Kumba Pen fo fecca da wax Modou Mbaye Sall ak wa Khal Mbane Gueye Samba Pen ci Italie ki rakam Ndiaga Pen ci Dakar Cameroune Baye Mokh Gueye Baye Siki Fatou ci da wax ñoy yek le Fatou Khadim Gueye Adim Gueye dem ci samedi ji la fatou ci da wax ñu denc koy demb ci daaw sam ñaan gi le ki altine ji lañ koy amal fofé ci da wax ñaar fukki at ak ñent lamon Serigne Assane Sall ci Mbacké Serigne Khadim Sall fofé ci Xili Mam Gor Gueye ci Touba Modou Gueye ci Keur Massa Mor Gueye ci Dakar Ben Barak ak Ousmane Thiam ci Touba Modou Sall Ndjay ci Japat Ndjay Khadim Diop ci Ndioben Aliou Fall fofé ci Diñax Fall ak Fallou Kane ci Xili Baye Talakan borom keur Siki Fatou ci Bari Diam Cissé ñoyek le Fatou soxna Fatou Gueye naka samedi demb la Fatou ci Japat tay lañ koy denc ci dimanche ci bu fukki waxtu joté ci Touba Bakia lepp dañ koy yamale tay ci dimanche ci fofé ci Japat Mbay juroom fukki at ak juroom ñent la amone bi muy Fatou Serigne Moutakha Mbacké Khalifa Général kulu muy ci Touba Serigne Mbay ummi ci keur Abamor Abdoulaye Sey Serigne Mbay ummi ci keur Modou Abdoulaye Sey Gora Gueye ci Touba Darou Mahnane Cheikh Mbacké Gueye ci Pal Xili Moro Xeykan ci Pal Xili Tala Gueye Nidia Siki Fatou Soxna Wadian ci Pal Rak Siki Fatou Soxna Diakhou Gueye di Rak Siki Fatou Soxna Khoudié Gueye Mak Siki Fatou Alla Gueye di Rak Mbay Diaw di Rak ak Mam Gor Gueye ci Touba Darou Mahnane Abdou Diaw ci Touba Darou Mahnane soxna Pendakan Goro Siki Fatou soxna Astou Yali di Goro Siki Fatou Darou Faye ci Gatap Mbay ak Mbolem wa Gatap Gep Mbay Diaw moy tagge soxna Fatou Gueye gënon nañ ko xam ci njita Gueye ñu ni Fatou na samedi demb ci Gatap Mbay ñu dencu fasiyene ko denc ne ko tay ci dimanche bu fukki waxto ben joté fofé ci Touba Bakia ñaan gi tay lañ koy amal fofé ci Gatap Mbay ñoom ben fu kata grand ben la mol yal nako yalla yeuram serigne moutakha mbacké khalifa général kulu mu ci touba serigne mamour mbacké khalifa serigne massamba mbacké serigne ahma mbacké khalifa serigne moustapha massamba serigne ahma mbacké khalifa serigne abdou bahé mbacké massamba serigne mahmadan mbacké ibn serigne abdou bahé massamba malik kiop ci keur amadou yalla rak siki fatou elachi ngagnang ci daral ndindi di dom taw siki fatou bay cheikh diop Bahdat Rak Siki Fatou Bay Dam Sey momit nek ci Gédé Baf Sey Gédé Bay Dam Sey Gédé di dom Siki Fatou Bay Saliou Niang ci Gédé momit di dom Siki Fatou Elage Ndioga Niang ci Touba Gédé dom Siki Fatou Bay Magué Niang Touba Gédé dom Siki Fatou Sélé Diabaye Darou Khoudos Bogo Rak Siki Fatou Sarah Diabaye Forage Rak Siki Fatou Djadjalum momit nek ci Njagn dom Siki Fatou Batchilum ci Njagn dom Siki Fatou Khadinia dom Siki Fatou Seninia dom Siki Fatou ñoy yek le Fatou soxna Jaxate Diop soxna Jaxate Diop samedi demb la Fatou ci Touba Gédé tay ci dimanche lañ koy denc bu fukki waxto ak ben joté ci Touba Gédé ñaan gi tay lañ koy amal fofé ci Touba Gédé yal nako yalla yeeram Serigne Moutakha Mbacké Khalifa Général kulu moy ci Touba Seni Cheikh Mbacké Khalifa Serigne Abdou Khan mbollem jabotou Mbacké ak mbollem jabotou Mbousobe Serigne Mbousobe Bousso momit nek ci Bangadji Serigne Abdou Aziz Bousso di dom taw Siki Fatou ci Mbirkilan soxna Mam Bousso dom Siki Fatou ci Genginew mbollem jabot gi ñoy yeklé Fatou Serigne Ahmadou Bousso Serigne Ahmadou Bousso nekkon représentant Khalifa Général des Mourides fofé ci Mbirkilan nek demb ci guddigi ci samedi ji la fatou tay lañ ko fassene denc ci dimanche ci bu juromi waxtu ci ngon jotté ci jenasay nek ci Mbousobe Touba Gédé amone nak juroom ñen fukki at ak ñaar bi muy fatou ñukay jalé nak Uma Islamique yeb wa Touba wati wawan mbollem kalifa diiné ñi ngi len koy jaal ya mbokk mom suñu borom bi xaré ko aljana Firdaus di Serigne Ahmadou Bousso kon ñukay ñaanal suñu borom bi xaré ko aljana diko jale mbollem kalifa diine khalifa general des mourides señ Moustakha ñu ko koy jaale ak mbollem jabot gi diko jaale adina bi yep ndax mak mu baxon la won te fa tabarakallah doona def lu bax fa tabarakallah lepp lu mu doon def ci lu bax yalla ko sunu borom bi fay ci bir souf serigne amsatou mbake jalibatou marakhib ci touba serigne mohamedou diop ci daru mouti adja souci ci ties quartier jahaw aladji mouhtar cham ci touba daru koudos cheikh dia taif ci touba daru koudos cheikh dia mom serigne abdou dia ci daru koudos serigne assane dia ci touba daru koudos hadim dia ci touba jannatu abdou dieng mom serigne modou e jobbe dieng ci ndamatou goro xuma ci touba bu khatul mubaraka Saifu Xuma Faf ci ñom pek taala touré ci kër jama ami dieng mom serigne modou dieng ci touba aminda ma dieng ci touba daru marnan mbollem jabotou tayba ak mbakol ak ndogal abdou lahad dieng di dom sikke fatou ci touba aladji salou dieng chef du village ci bokhatul mubaraka rak sikke fatou modi ki def tagge bi moy tagge magam soxna bu so dieng soxna bu sa dieng dem ci samedi ji la fatou touba mukhatul mubaraka ñu denc ko fasiyene ko denc nak tay ci dimanche ci bu fukki waxto ak ben jotté ci touba bakia lepp nak daan ko yamalé nako tay ci dimanche ci touba mukhatul mubaraka ci wetu kaddga amon nak gëwam ñett fukkat ak juroom ñaar serigne moutaqa mbake khalifa general kulumu ci touba seni cheikh aliou mbake khalifa serigne aliou mbollem jabotu seni cheikh aliou mbake serigne mbake ndjay siraji touba poulaye mbollem jabotu siraji ndjay serigne ndjay di seni sikke fatou fofé ci keur mafari abdou ndjay chauffeur la bay sikke fatou ci touba saxawga aladji diop touba yonu daru di bay sikke fatou bay siraji diop bay sikke fatou ba saxawga abdou nias ci daru nahim di bay sikke fatou bay ndoy président regroupement chauffeur yene ki ci touba serigne idika ci touba soxna ndey diop ya sikke fatou ñoy tagge sen dom sen set bay siraji ndjay bay siraji ndjay samedi demb la fatou touba saxawga tay lañ koy denc ci dimanche ci touba bakia dañ koy wajal nak ci ancien génération usul mahab fassene ko denc tay ji ci dimanche ci fofé ci touba ba dañ ko defalit ñaan gi tay ci touba saxawga ci keur bayam abdou ndjay ki fatou nak amon na fan wéri at kon bay siraji ndjay dem ci samedi ji la fatou touba saxawga tay ci dimanche lañ koy denc touba bakia way ñang koy wajale ci ancien génération usul mahab tayit lañ koy defal ñaan gi ci dimanche fofé ci touba saxawga keur bayam abdou ndjay fan wéri at la mol serigne